مغفرة من جملة المناهي، تبت له من جملة السغائر مع الكبائر ومن دمائري، غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما، فهمني العلم وزدني علما وأملا وأدبا وفهما، ربي لكشف الألوم النافية واجعل حياتي من شقاء مانها، اكشف لي الأسرار والغوامدا يا خير من كشف سرا غامدا، لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا، لأد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن والتعظم قلميا، هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة، بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات، هب لي كوني بشرى كل من يتوب ولي ظواهر أبي مع الغيوب، قبولا أكون به تعيدا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون، برحمتك يا رحمن يا رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب حل سش أصلح كليتي، رب السماء والأراد الله قد أنوى لا إله إلا الله، جزاء ربي وأجر المنتقى ساق لغير جهتي ما يتقى، بركة الكتاب والحديث قادت لي التاويل ذات حديثي، حديث خير العالمين فسر لي الكتاب وأموري يسر، لم ينهني شك ولا تردد ولا افتراء لا ولا تخدد، سر رسول الله صلى الله عليه ما أبدي به أولاه، شكرته عند الجوار المنشآت وسانني عن العداء والسيئات، أصلت للمختار عند المذبد ما لي به قاد أجور الأبد، صلاة ذي العرش العظيم أبدا.

إذن الله أن تنصري وكان لي وجاد بالتبصر كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذأت نور اللسان والكتاب لقنني نوح لأنبيائه تلقين هاد قدت في ديائه لم تنهن الظلم عند الظالمين الكافرين الفاسقين المجرمين يشكر رب العالمين أمري بلا أذى أذير أو مؤمري يقود لي توحيد والفقه معها خير تصوف حكيم جمعها توصي عن الكفور والفسوق والشرك فوضي بربح السوق يقود لي إلى الجنة يقود لي إلى الجنان الله بشر لا إله إلا الله رجب الشهر الأكرم رديت أن رب

من الأدناس بجاه من جهل خير الناس شهد لي في كل شيء بالرداء من لي يقود للجنان الغرداء شهد لي في كل شيء بالرداء من لي يقود للجنان الغرداء هداني الهادي وصرت ذا افتداء وليس ينهو للجناب اعتداء رد لغير ذاتي المفاسدة من لا يريني آليا أو حاسدا أتلو كتاب الأكرم المكرم لوجه من أغنى عن العرم رمي لي في تلاوة الكتاب اسم من درر الدارين تلك نعمة إلى سوى ذاتي والنهو زبا كل العين خائبا منزبا كفاني المستهزئين الله بقدر لا إله إلا الله رحماننا رحيمنا لي جذبا خيرا بلا شر ونهو جذبا ما الذي أني قد أنرادي مكاره وقاد لي أغراضي لي مرحبا بالرجب لم ينهني وليس ينهو أبدا ذاتي أذى بما هو باق أبدا ينهوني النفى بغير الدر وأمري قد سار خير بر مد لي الرحمن ما أغناني به أن الدرر للجنان رجوت ربي وحقق الرجاء لم ينهني إبليس

الدري ذهب إلى سواي وعيوب يمهد إخدامه في البر والبهر هدد كليتي وكيست وأيدت به تقبل بلا إقال منسله سان أن المقال رحماننا رحيمنا الجميل خلي وحبي أنه لا أميل جزاء ربي وجزاء أحمد قد بشرني ودري أحمد بركة الماهي عليه صلى ربي بتسليم أجلت قلا يسر أحمد حياتي أبدا علي تسليما كريم عبدا يوم أربعاء الرجب يوصل للرب الجميل الباقي ما غاب أن أكابر السباقي واجهني الباقي الجميل الرب بما به انتهى لغير سب ملكني الأكرم في الفرد رجب تمليك من منه يفي خير أجب أكرم به ربا كريما أكرما كليتي فثبت بشر الكرما رديت أنه وهو الرب.

بما عبده قلبي كالروح والجسد مجاهدا وسانني أن الحسر أنهى جهادي وبيوع الله بأجر لا إله إلا الله أتاني الأعظم في الكتاب من بهوى يقاد لي كتاب رد لغير النهي والوعيد باق حماني بالردى سعيدا جزاء ذي الأرش وذي الكرسي ليجاد بالظاهر والخفي بركة الرب الجميل الباقي قادت لكل منية السباقي جزاء قمص الرجبي جزاء الرب وجزاء أحمد قد قلدنا في أدر أحمد زنت لربي ولخير الخلق إبادة كل هدت بتلقي إلى الكريم قدت توحيد جميع عبادي الغر وإنه السميع أتاني الأعظم في الخط العليم أضمان إخدامي مدينة العلوم خدمة خير العالمين الذهل لغيري الشقاء وفوزا منهل محمد صلى عليه الرب وسيلة لي وخليل حب يسره بلا انتهى إخدامي وبي يباهي جملة الخدام سلام ربي أن الصلاة على النبي المذذه القلات رفعت أمري لرب العالمين وقاد لي سر الأمين والأمين جزاء الرب وجزاء المشفع قد أغناني أن أغذي المدفعي بريت من كفر ومن فسك ومن شرك والربي بسعادتي دم يسر لي ربي بجاي أحمد أمري والدري وملامي خمدا رجب رضي أني الله رضوان جميع عباده الغر رضي أني الشفيع رضي أني الله رضوان جميع عباده الغر رضي أني الشفيع رضي أني الله رضوان جميع عباده الغر رضي أني الشفيع جذب للباقي المنافى جذبت لي بلا أذن وأمني قد سبت بركتي واسحة وباقية بقاء ملكي ذي الهبات السافية رجب رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر رفعت أمداه لأفضل البشر وقاد لي ما لا يريم من بشر جزاء ربي جاءني جميلا وقبل هامي قد مهى الخمولا برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد أو لاهي رجب رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرهم مختارا رد إلي الله ما لاختارا قبل فوات فرهم مختارا جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باق بالحروف أبدا بان لي اليوم تكرم الكريم وقاد لي مسرة ليس يريم رجب رحمن.

جل رسول الله فيما يسر ولا توجه إلي ولا توجه إلي ما عذر بالله والرحمن والرحيم لما يضم فرحة بلا رهب رجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب جميل كل بجمال وأمان وليتيب دون ضر الزمان بديه هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا أقرع يمن كز الشهر كالرجب يقول لا إله إلا الله كلي ولا إله إلا الله محمد صلى عليه الله أفضل من أرسله الإله نبينا أحمد نور الأنبياء ونور رسل الله إن ربيا كتاب أحمد بن عبد الله خزينتي وسانني الله زنت بسره مكاتب تسر أحمدنا ميسرا لما عصر شاهدت في القرآن والنبي ما جاد بالظاهر والخفي شاهدت في القرآن والنبي ما جاد بالظاهر والمخفي هداني الإله بالكتاب وبنبيه بلا عتاب رب الإله والنبي أحمد وسيد

در لا جزى الإله والمنتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة الجزاء بعت بلا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله أحمد المصرى به أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب أسكى سلامي من لنا كالزرجب قاد على خير البرايا المنتجب حمد وشكر قد يزيدان الرغب لمن مها ذنبا وظلما كسغب مد لنا الإله بجاه المنتخب ما سرنا وليس ينهونا سغب دوام تسليم يذذع التعب لغيرنا على جميل لم يعب أسكى سلامي الذي مهريب على الذي جل دجا ليلة يب للمنتقى الذي همانا النسب وحسد صلاتها من أوسب من مالك رمت بجايز النسب سلامه علي نعم ذو الحسب سألته ربحا لكل من كسب بجاهه دعاء من لو احتسب ربي بجاه من جهلته السبب في كل خير ليكن بلا تبب اكتب سلامي خير واهب وهب للمجتبى وليكن بلا رهب بارك لنا يا من بدري ذهب فينا وفي جملة ما لنا تهب هب للرسول الله أعجب العجب بشارة تدوم منك الزرجب جاد لنا بك الزرجب جزاء ذي العرش العظيم وجزاء خير الورى لي قاد وعدا أنجزا إلي قاد الله بشرا أحمدا كل عناء وأذى فخمدا دها مدادي وقلام اليوما للشكر هوضي ما يفوق سوما لي قاد ربي مهجل القيام ومهجل الجهاد والصيام نومي وعادتي لدى الله أهب من العبادات وإنه الأهب أكرمني توحيد والثناء بعد الجهاد ومها العناء بارك للنافع في أنفاسي مرتديا أني بلا إفاسي كتابتي قامت مقام السعي عبادي من حفظني بالرعي زنت مكاتب تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا فما كتبته من أسجي للسش جامهه في بلسش جمه للجامه ما للجمع منبها في رفي يوم الجمعة بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا بعت الذي لم يرده لي بجزاء منه ومن خير الورى وأنجزا كالزرجب كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله كفيتم الأذى فسارعوا إلى شكر الذي لديه أفضل الإله زادكم الله تعالى رغدا كالأمس واليوم بأمن وغدا روموا دوام الشكر بالطاعات ولتعمروا الأوقات والساعات جزاء من شكر زيد فاشكروه منعمكم شكرا يدوم واذكروا به الفضول بالمنافع ولا تسوفوا ولازم المعولا كز شهر الله الرجب كون صلاة وسلاما للنبي رحمة كل أقرب وأجنبي زد الرسول يا إلهي البشر يا باقيا جعله خير البشر شكور

من درر لهم وذعظ من رزق جئتك تالبا للنفس ولهم ما اخترته لنا كن ولهم بحق وجهك وحرمة النبي رحمة كل أقرب وأجنبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي لي بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي كتابتي نابت عن القتال وذهذهت دري إلى أغتالي كتابتي نابت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل كتابتي نابت عن السلاح وعن ملاقات ذوي الصلاح كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جهلها أعلى شكور كتابتي لدى الشكور الشكر ورفعت لأرشه وانتشر كتابتي ذكر الإله وشكور وغير تعليم يرى جزا الشكور كتابتي ذكر وشكر والصدار الله أرشد علامي والمداد كتابتي تبشر المختار مع الرداء من لم يزل مختار كتابتي تبشر المشفع مغجلة مبارزا ومرفعا كتابتي تبشر المشفع وإند إبليس تفوق مرفعا كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي كتابتي ليست تزال بشرى لمن علا فوق البرايا البشرى كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساقت لغير عداية والعتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب دبت لغير جهتي كل عتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذعت نور اللسان والكتاب كتابتي قبل لدى ذوي الخمور ساقا لغير مكائد الأمير كتابتي قبل لدى الجزائر يمضي بها شكور عاجز زائري كتابتي قبل لدى الخمور كفيت حياتي هي للمدهور كتابتي لدى ذوي الجهود خالصة لذي الوجود الحوض كتابتي قبل لدى الأمواج أغنت عن الأسكر والأفواج كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر كتابتي مهجلة لكافر وفاسق ومشرك والنافر كتابتي زاهبة بالسوء لغير الزاتية وبالمسيء كتابتي كبتت المعادية وباء نادما ولم يعاديا كتابتي سارت كسعي السابقين الأولين وترد الآبقين كتابتي للأرش والكرسي والله مقلمه القدسي كتابتي قبلها ذو الأرش وقادها إلي رب الفرش كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي ذي الفرش كتابتي للأرش والكرسي يرفعها الرافع بالقدسي كتابتي لدى إله الله ذبت لغير ذوي الملاهي كتابتي مثل السيوف والرما ردا لمن لقاد جودا بسماء كتابتي من الكريم الكرم وقاد لي فيها العلا والأكرم كتابتي جهلت أكبر الردا لديك قد وقيتني غير الردا كتابتي كنز لديه أبدا لي وبها بها القيار الأبدا كتابتي توت مسافة السلو أني وسانني أن الضر الملو كتابتي لو أحب من كثير من المنى مذقاد لي در النثير كتابتي من لوه ربي تنقل لا يمتزي فيها نبي يقل كتابتي من لوهه تنقل وقلمي من فيد ربي ينقل كتابتي قامت مقام السعي عبادي من حفظني بالرعي كتابتي فاقت شيوق التربية وكل خير وشيوق ترقية كتابتي يفوق شيق التربية بلا تفخر وشيق ترقية كتابتي قائمة مقاما خير كثير يرفع المقام كتابتي قائمة مقاما شيخ مرق يهب المقام وبكتابتي له ما يزيل مسرة لديك يا باقي مذي لقلم اعتزاز ربنا العظيم من قلم

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leggete yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga degg ci so leggete yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo démé ci turwa un nabiy serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am nafi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيني توبا نانا سما بارك سوني بوروم داف كو بيند تي اللوم تي ركاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كوي ييكتي يوبو كو بير ادنا كو ديم تاك كو جا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف بو سيرين دي بيند سوني بوروم

بالله والله من ما في يود ما داو ما في يود انا را تتانا ساي ساي با بالله والله من ما في يود ما داو

برضه ما فكنا نمبر ما يخطب الهاج فديلو كصف بامبا مدعل دي دو خطبة بانجير ورمالكو بامتوك مدلو بامو من يمناكو بانسل مالي لدم زيارة بامبا دكتة دكتة جهتا رمبا جل زيارة خليفة مصطفى سرين بشير مبكه سرين بشير مبكه نا

ربي عين وافساشي في عاشر ساعة إن تفتشي لبيد لدف بمي جروم يار يلا في دستر لو يقد نوار بسكر لن يبورو غتوبا شكر رسول الله جنة توبا بفق جاد بيد الله وعمره إلى الجنان عيد جند من الملائكة الكرام نادنا جبريل باحترام ديبروغ وعرش دي سبا جيجين هور العين يبناها نوب بنتي فالجوات ناتبلين للقبم حاجوتي شيخ مصطفى بايم بنيو كويتيرو تفروش المرفوعات لنفيرو شيخ مريدين يباتي عودي جورو جزبو مخدمات قتم قيتورو سوكو قمول يرى الجواب بامبا جامد البديو قيسو نادايبا واخنا

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: وجلالي مسكني تبابا
1: مو خام اك مو ياس ولا وير و دي كين كو نيت نيون خلم ورو جوك تي دي تابل كو برم تي تواتي كانم وير نياري تيمير اك مي نياري جوني اك نيت تيمير نغي ليغيل سيرين توبا تي دكم بي دي توبا
2: ياكار ناني بون نيوون فوك جوني صاح موريد ييب كو امو دنكو ووتي نداختي توبا تي كانم موم ام ناني لو خامتيني لو جافالا تي سونو جامونو جي موي لي توباب دي واخ انانيميتي manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangune deureum buñ leen jox yi ci yoonu Seigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Seigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba murid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko waxul kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatli rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Seigne Touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wewle orange monel Touba ci kanam lat luñu mën def ñu xam
0: monsieur

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.